0: شيء أنت نسيخ أنت نسيخ عشان هم حشرتي على زي جزمة حدا شاشة يا شكي
1: أنت مدبر على شطفوت بوينر
0: أنت حشرتي على زي دايت يعني من بلخ أفشغل أخذ مفي عشد بنين جيريز عشان مربية أغتكين عشان تو هيك
1: ولا أدلكت أوتي طب أنا صفتي يا بن شل زونة
0: إيه فاد نمتت
1: بكيوس
0: هدار أمرو نخون